0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد اف ام.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

بانجور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد FM صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
5: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: رشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

تحية حب وسلام إلى كل مستمعينا عبر الترددات الرقمية خارج العراق، من أخواننا وأشقائنا العرب أو من العراقيين المغتربين في الخارج بمختلف جالياتهم. كل الحب لكم، صباح الورد عليكم إن كان صباحا، مساء الحب عليكم إن كان مساء، وتحية لكل موظفين في بغداد في محافظاتنا أيضا. إن شاء الله تكونون بخير وسلامة. من قلب بغداد من الكرادة أحييكم في بنجور، وأرحب معاكم أو أرحب بيكم معايا لساعة 10 في ميكروفون بان الموسوي ومكسر وسام ماجد.

بونجور، صباح النور، تحية للناس اللي تتريق الصبح، وإذا ما تتريق ريوق قوي تفتح ريكها بأي شيء، بأي شيء يعني لا تطلع سادة، أي شيء ممكن أكو يأكلون فواكه، ممكن شربون عصير، أي شيء أي شيء. تحية للناس اللي تأكل فواكه مجففة الصبح، يعني مثلا تين، مشمش، ذني الأمور الأخرى، أوكي أحسن من ماكو. وأصلا يقولون بالنسبة للمشمش يقولون أنه يحتوي على حديد أكثر من اللحم الأحمر، يعني أكثر من لحم البقر والخروف. هو صدق هذا الحكي؟ أهلا بكم في 360 درجة.

كثيراً ما تصادفنا على منصات التواصل الاجتماعي صور وتصاميم براقة تحمل معلومة تبدو صادمة. المشمش المجفف يحتوي على حديد أكثر من اللحم الأحمر. كقراءة أولية قد تدفعك هذه المعلومة لاستبدال شريحة اللحم في وجبتك بحفنة من المشمش المجفف، ظناً منك أنك منحت جسمك

جرعة مثالية من الحديد. لكن هل الخلية البشرية تتعامل مع الغذاء بآلة حاسبة مجردة؟ تعالوا لنتعرف أكثر عن هذا الفخ الرقمي. عندما تخفي الأرقام نصف الحقيقة.

لغة الأرقام لا تكذب ولكنها قد تضلل إذا انتزعت من سياقها. إذا وضعنا 100 غرام من المشمش المجفف تحت المجهر التحليلي سنجد أنها تحتوي بالفعل على حوالي 2.7 ملغرام من الحديد. بالمقابل 100 غرام من اللحم الأحمر تحتوي على قرابة 2.6 ملغرام. والنتيجة المشمش ينتصر، لكن النتيجة البيولوجية مختلفة تماما. السر في هيكل الجزيئات هو السبب الحقيقي وراء تفوق اللحم، ولا يكمن فقط في الكمية بل في النوعية وسهولة الامتصاص. وهنا نأتي إلى تفكيك نوعي للحديد. الحديد الهيمي هو الموجود في اللحوم الحمراء. هذا النوع يمتلك هيكلا جزيئيا شبيها جدا بالحديد الموجود في دماء أجسامنا، والنتيجة الأمعاء تتعرف عليه فورا وتستقبله كضيف شرف ليتم امتصاصه بكفاءة عالية جدا تتراوح بين 15 إلى 30%.

حتكلم ابويا يمشمش لك. صباح الخير، صباح المشمش عليكم. تحيه للناس اللي ما نايمين زين، اصلا نايمين 4 ساعات، 3 ساعات، 5 ساعات، او جريها فجره من البارحه. شنو انت ايها الخارق جريندايزر؟ هلا والله. تقول دراسة إنه الأشخاص اللي يقدرون يشتغلون بكفاءة 5 ساعات من النوم هم أبطال خارقون لديهم طفرة جينية نادرة. إذن تقول الدراسات أن هناك بالفعل طفرة جينية نادرة جدا تمتلكها نسبة ضئيلة جدا من البشر، تعرف باسم طفرات النوم القصير الطبيعي العائلي. الأشخاص الذين يمتلكون هذه الطفرات في جينات محددة مثل الـ DEC2 والـ ADRB1 والـ NPSR1 يستطيعون النوم لفترات قصيرة تتراوح عادة بين 4 إلى 6 ساعات، والاستيقاظ وهم يشعرون بالنشاط الكامل والانتعاش دون أن يعانوا من الآثار السلبية المعتادة للحرمان من النوم.

إذا كانت الغرفة باردة ما توعوا اللي ناموا، خليهم يحرقوا دهونهم. الغرفة الباردة وأنت نائم فيها تساعد على حرق الدهون، صح أم خطأ؟ سر الشباب وحرق الدهون أثناء النوم، هل في تبريد غرفتك؟ ماذا لو كان مفتاح الرشاقة وتأخير علامات التقدم في السن لا يتطلب ساعات إضافية في النادي الرياضي، بل مجرد خفض منظم لدرجة حرارة مكيف الهواء قبل النوم؟ تكشف الأبحاث العلمية مستمعينا الحديثة طبعا أن النوم في بيئة مائلة للبرودة تتراوح بين 16 إلى 19 درجة مئوية يطلق داخل الجسم سلسلة من التحولات الحيوية المذهلة، فبمجرد انخفاض حرارة الغرفة يستيقظ نوع فريد من الخلايا يعرف بالدهون البنية، على عكس الدهون البيضاء التقليدية التي تخزن السعرات. تعمل هذه الدهون كأفران حرارية مجهرية تلتهم الجلوكوز والسعرات الزائدة لتوليد الدفء، مما يرفع معدل الأيض الليلي تلقائيا. ولا تتوقف المعجزة عند حرق الدهون فقط، فالبرودة المعتدلة تحفز الجسم على الدخول السريع في مراحل النوم العميق، حيث يتضاعف إفراز هرمون النمو والميلاتونين بأقوى مضادات الأكسدة الطبيعية في الجسم. يعمل هذان العنصران كفريق ترميم ليلي يصلح التلف الخلوي ويجدد نضارة الجلد ويكافح الالتهابات التي تسرع الشيخوخة. إذن النوم في غرفة باردة ليس مجرد وسيلة لنوم هادئ، بل هو مفتاح بيولوجي ذكي لإعادة ضبط الساعة الحيوية وتحويل ساعات الليل إلى جلسة علاجية مجانية لصحتك وشبابك.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: المشق ووتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم.
7: رجعنا لكم.
6: الرشيد وياكم
8: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

صباح الخير دائما ودائما بانجور من إذاعة الرشيد، الإذاعة الأولى في العراق. أهلا بأحبابنا على الواتساب على 0770011415، والبداية من أبو دلة. صباح الورد وأسعد الله صباحكم بالخير ومتعكم الله بالصحة والعافية وبث في نفسكم الطمأنينة وملأ قلبكم بالسعادة وأيامكم بالراحة وأعمالكم بالبركة وحفظكم الله وأهلكم من كل مكروه، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو الدلة. بس مشاركنا بشي من ذاكرة الزمن، أغنية يا بردين يا بردانة، وش قلنا لك يا دادة زعلانة؟ طبعا للمطرب السوري ذياب مشهور من مسلسل ملح وسكر، أتمنى أن تنال إعجابكم. يعني هذه مسلسل عظيمة بصراحة، إحنا نأمل للدراما السورية أو للفن السوري أنه يرجع يقدم مثل قبل عشرات السنين. ها؟ أي يعني تحياتي لك يا أبو دلة كلك ذوق. محمد كاظم من ميسان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. هلا والله. الباشق، لا تسلموا قلوبكم لشخص متردد في وده، الود شيء ثابت لا يتوقف حتى في الخصام والبعد. صباحكم مسك وعنبر. أحدهم قد يسأل عنك لأنك تشاركه حزنه، وآخر متعته، وآخر

آخر عمله، لكن أفضلهم من يسأل عنك لأنه أضاع نفسه وأنت لست معه. صح. عباس الحمداني، صباح الخير، عطر الله صباحكم بأمنيات تمحو الأحزان ويقين يزيد الإيمان وصحة تعافي الأبدان. يا صباح الهنا والريحان يا أبو سمرة. سليم الجعفري يقول: أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك، عهدتك لا تطيق الصبر عني وتعصي في وداد من نهاك، فكيف تغيرت تلك السجايا ومن هذا الذي عني ثناك؟ فلا والله ما حاولت غدرا، فكل الناس يغدر ما خلاك، فيا من غاب عني وهو روحي، وكيف أطيق من روح فكاك؟ حبيبي كيف حتى غبت عني؟ أتعلم أن لي أحدا سواك؟ وما فارقتني طوعا ولكن دهاك من المصاعب ما دهاك. أسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ. أسعد الله أوقاتكم بالخير والعافية ست الكل بان الموسوي والأستاذ وسام ماجد. صباحكم ورد وفل وياسمين. أنتم ومستمعي برنامج بانجور، مستمعكم سليم الجعفري. عاش الذوق. إلى أزادنا يقول: نهم بحبال زعلك يرهمن، الوقت ما راضي مرة يرهمن، ولا ينصح زعل يذبح، تعال بخاطر تمرجح، وشيل الصوت من عندك وقول انصح، كتبت مشطر ونايل نسيت اكتب لك موشح، عقل طاير تعالوا شوف نش صاير، سبحة وبيت خير يرهمن الطفل وطشرت خرزات مية. صباح الخير يا صباح الورد وتصفيق تصفيق يا أزادنا، صح لسانك. صدام الزبيدي، صباح الخير، فتح الله عليكم أبواب الخير والبركة، آمين وإياكم إن شاء الله. الأستاذ حسن الزهيري، صباح جميل معطر بعطر الفل والياسمين، عليك ستبان وعلى جميع كادر راديو الرشيد وعلى جميع مستمعي ومستمعات راديو الرشيد. ونصيحة قانونية: نقل الزوجة أسرار بيت الزوجية إلى أهلها جريمة، زين، يعاقب عليها القانون بحسب نص المادة 438 فقرة ألف من قانون العقوبات العراقي، وقد تصل عقوبتها حبس لمدة سنة أو غرامة مالية. لذلك فإن إفشاء أسرار العائلة أمر غير قانوني يا عزيزتي، وهذه الأسرار قد تمس سمعة الرجل بطلا. اتبسبس ترى تخليكن توسوسن بالسجون وبالقانون للعلم. أخوكم ابن ديالة حسن الزهيري. شفت بالله

انت اللي تنفصلين عن زوجك يعني ترى ما له داعي لب لب لب لب لب. وانت كذلك يعني بالله هاي شينا على الرياجيل كلش غلط. الرجال يعني ورا ما ينفصل يقعد يحكي عليها وما عيب يعني هاي مرتك كانت ام اولادك اذا ماكو اولاد ما يخال مهما يكون كان بعدين مو من شيء من الرجال ان يتكلم رجل عن امراه فنعوفها هاي السوالف النسوان يعني تحسبها على خواتك احسبها على اهلك زين فلا تحكي عليه قولوا قول راحت بطريقها الله يوفقها ويستر عليها لا تحكي عليها اما انت يعني فكلش عيب كلش عيب والله العظيم عيب ما له داعي هل تبسبس على الرجال بالطالعه وبالنازله وعبالك

تعلج بحلقك صاير يعني. تحبي تيتر دي يعني ترى بس بسوايا على رجلها يتريده تريد ترجع له والله، لأنه المفروض صفحة وراحت. فتحبي حبيبتي إلا عاد ليش ما شدتي شاطرة وياه يعني؟ شفتي الأخبار شي يسوي وين وصلك للسجن.

صباح الخير والعافية. من لؤي محسن، صباح الخير والورد ستبان، صباح الخير عليكم جميعا وعلى جميع المستمعين وعلى المخرج. ممكن طلب أن تهدون أغنية بمناسبة عيد ميلاد ابني حسن المجتبى، وآسف على الإطالة. ما شاء الله تبارك الرحمن. أولا رحب بحضرتك أخويا، يعني يمكن أول مرة تشاركنا. اثنين كل سنة وحسوني بألف خير، إن شاء الله ينشأ نشأة الصالحين، وإن شاء الله تفرح بيه ويجيب لك الخير والبركة إن شاء الله، وتشوف ولد ولده بإذن الله. راح نهدي أغنية لحسوني، وكل عام وهو بألف خير.

0: يعني الاحتفال بالعيد ميلاد الصبح ما حلو إذا مظلمة وشموع وهذه يعني هاي الضوء الشموع ووسط ظلام أحلى. بس إن شاء الله اليوم تسووا له أحلى عيد ميلاد أستاذ لؤي رجاء، ويا ريت تبعث لنا صورة العيد ميلاد باكر. إذا ما بعثت معناها ما مسوي الحسوني أنت عيد ميلاد. أوكي يلا الله يسعدكم إن شاء الله ويكثر أعيادكم وأفراحكم يا أخويا. عندنا مسج فويس من البارون الشايب. هلا بالشياب.
1: صباح الخير.
0: يا هلا
1: عليكم وعلى المستمعين أجمعين وعلى العراقيين كافه. إن شاء الله يكون يوم سعيد.
0: آمين.
1: بداية ونهاية شهر سعيد إن شاء الله على كل العراقيين.
0: يا رب.
1: وعلى كل واحد يسمعني ويسمعك إذاعة الرشيد. عندي طلب من حضرتك إنه تدعي لنا ستبان إذا ممكن. الله يوفقك. تحياتي. الشايب الراهب.
0: والله والنعم. عن شنو أدعي لك؟ حدد لي اكتب لي عن شنو أدعي لك. مو كل دعاء إلى إلا تسعيرته. يعني تعرف أكو دعاء يحتاج لشهقة. أكو دعاء يحتاج له هيجي أكو فردني وأشيل يدي. أكو دعاء يحتاج لبكاء تضرع. فتقول شو تريد؟ تريد يعني تتزوج، تريد تسافر، عندك سالفة فلوس، الحب داح داح والهجر كوخيكو. إن شاء الله ييسر أمورك يا عيني، بس اكتب لي تحديدا شنو تريد وأسأل الله لك الفرج. إن شاء الله يفرج عنك بما يجول في خاطرك، بما أهم صدرك أنت وكل إنسان مهموم الآن. كل إنسان يرجو الفرج من الله. أسأل الله أن يفرج عنكم يا أحبابي ويفتح بوجهكم ويكتب لكم إن شاء الله ويا بداية شهر التاسع إن شاء الله الكثير من الفرج، الكثير من الفرح، الكثير من السعادة وتيسير الأمور إن شاء الله لي ولكم يا حبايب. إن شاء الله نتوكل على الله بس ومن أذي. ندير بالنا من الحوضة، ندير بالنا من الكارما، ندير بالنا من أنه نظلم إنسان، نظلم بزونة، نظلم أي واحد. خلينا بحالنا لأنه هذا زمن بعد ما يأجلك اليوم القيامة. هذا زمن أنه شو تسوي خليها بقصتك، يحرمك من رزق، اسم الله يصيبك شيء من السقم أنت أو عيالك أو. فتوكلوا على الله، نظفوا طاقتكم وأسأل الله لكم تحقيق المنى بما في صالح لكم. يعني أنت هسه متمني شيء جوزي يوديك للتهلكة، لا الله يبعده عنك ويستبدله بالأفضل. فالله يسوي لكم اللي بي سعادتكم وراحتكم. قولوا آمين. علي القيسي أخونا الغالي بونجور.
2: يا أبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير علينا وعليكم وعلى ذاتنا الكريمة رشيد أفهم. وتحياتي للمتعلقة ستنا الغالية ستبان الموسوي والمتعلق المخرج المبدع الأستاذ وسام ماجد من قلب بغداد الحبيبة من الدورة. أخوكم عاشق رشيد الكابتن المدريد علي القيسي.
0: يا صباح الورد.
2: طبعا السلام عليكم المرة الثانية. أريد أحيي أخوتي السائقين التاكسي الكابتن علاء جاسم والكابتن صدام والكابتن توفيق الجبور أبو حمودي، وأحلى سائقين تاكسي منطقة الدورة الذهب. أخوكم وخادمكم عاشق الرشيد علي القيسي. وارد أحيي أخوي حسين الشيباني البرشلوني الذهب. وارد أحيي أبو موسى الذهب. فأقولهم حياكم الله أخوكم علي القيسي.
0: ألف تحية لك علي القيسي أخونا الغالي. صباح الورد عليك وعلى كل أخوتنا اللي ذكرتهم. صباح الورد والعافية على كل أخواننا سواق التاكسي. الله يسهل يومكم ورزقكم يا عيني. عندنا بعد سيدو أبو حمودي، صباح الخير والعافية والسعادة عليكم يا أحلى كادر وأحلى مستمعين ومستمعات، ربي يحفظكم. أتمنى لو ترجعون البرومو مال حجي سعد مال من بغداد لكل مكان. هو مو برومو، هو كان هدية من الغالي حجي سعد. طبعا تحياتي إله، مشتاقين الطلتة أخونا العزيز. فهي كانت مشاركة منا حلوة جدا، استخدمناها كفاصل اعتزازا بها، وإن شاء الله لا زالت هي موجودة، يعني إن شاء الله نسمعها اليوم. شكرا لمتابعتك يا سيدو. طالب يقول لفاتش الضيم يا روحي علت شمر وأشوف أن مو عسل فوقج، علت شمر وأنا دنياي سوتني علت شمر بحلق عجوز مسودنة وتلوش بيه. أحلى صباح وأحلى مقدمة للعلوية الذهب، اسم الله عليك، الله يجعل صباحكم ورد وعافية يا عيني، واجذبوا الطاقة الإيجابية. قولوا كلام جميل، قولوا مثلا شمس، قمر، وردة، فلوس. أي يا قمري يا حياتي

0: الحمد لله
1: اختياراتهم جيدة جدا.
0: الحمد لله احنا والله بدون رياء يعني من حسن حظنا ككادر انه نعمل بهكذا مكان محترم رصين مميز يثمن ويقدر جهودك ويؤمن بما تملك ويعمل على يعني أن يثمر أكثر بلا رياء. والحمد لله لا هم محتاجين كلام مني ولا أنا محتاجة إنه، ولكن صدقا الحمد لله. وهذا الشيء ما ينعكس على رؤية وتذوق المتلقي العراقي، فكل التقدير إلك يا حبيبتي. أحسنتي، نورتي أستاذة سحر الخفاجي، كل الحب إليك حبيبة قلبي. أوكي حربي تنتظرني بس دقائق، ماشي. أنطيني اتصال آخر. مرحبا،
2: صباح الخير.
0: بونجور محمد.
2: بونجور ستبان الغالية عليك وعلى الكادر جميع المستمعين يا ربي. جات أسبوع جميل إن شاء الله، صحة عافية يا رب.
0: إن شاء الله صحتك تمام والمعنويات تمامين.
2: الحمد لله.
0: شنو تعريفك للسعادة محمد؟
2: والله أمانة أنه الإنسان يرضى باللي رب العزة قسم له إياه.
0: زين،
2: لا يحس بالسعادة
0: منها. حبايبي كلش آسفة. ياسر، ياسر العزاوي.
3: صباح الخير عليكم ستبان وعلى المستمعين وعلى الكادر وعلى الأستاذ وسام. ستبان، هي السعادة مو إلا مال، يعني نبات يجوز يعني تشوفين صديقة إلك بعيدة من زمان ما شايفتها، من تشوفينها تفرحين كلش،
0: صح؟
3: أو يجيش ضيف لا على البال ولا على الخاطر وهماتين تفرحين بيه كلش
0: كلش، صح. حسين الشيباني، راح أخذ كلش قليل أبو علي لأنه
4: حلوين وشمسين الحب

0: الله كان المفروض من البداية من البداية. زين أبو محمد صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان. مرات انت مهموم هواية اكو مشاكل هواية يعني مشاكل هواية التزامات حيل هواية.
0: زين
1: والله حطيت المصلاية صليت ودعيت ولحيت وقرأت قرآن واستغفرت ومع والله قمت كلهن صغران بعيني.
0: الله الله ان شاء الله يهون عليك وعلى كل انسان مهموم. لومي تحياتي إليك حبيبتي. السعادة هي أن تتوقف عن المقارنة مع الآخرين، كلش صح. تحياتي لك أخوي علي القيسي، جدا آسف ما أقدر بعد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة.

0: مرحبا، احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

أهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماعا مشتركا ضم وزير النفط والملاك المتقدم في الوزارة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلي عدد من الشركات المنفذة لمشروع أنبوب النفط الاستراتيجي البصرة حديثة في شقابور وحديثة بني أسا. وأكد الزيدي خلال الاجتماع أن مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق لما يوفره من تنويع لمسارات التصدير وتعزيز للقدرة التصديرية وبما يخدم مصالح العراق الاقتصادية والتنموية حاضرا ومستقبلا. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية ستنطلق يوم 26 من أيلول في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل العراق وخارجه، وتشمل الدراسة العربية والأجنبية وخارجه، وتشمل الدراسة العربية والأجنبية اللغة الإنجليزية والمناطق المشمولة بالدراستين الكردية والتركمانية. ووجهت الوزارة وفقا للبيان المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بتعميم الجدول على المدارس وإبلاغ الطلبة بالمواعيد المعتمدة. ذكرت هيئة النزاهة في بيان أن فريقا من ملاكات مكتب تحقيق بابل تحرى عن معلومات تتعلق بإخفاء 5 قواطع دورة للمغذيات ذات أسعار باهظة في إحدى محطات الكهرباء بالمحافظة. وأضافت أن الفريق تمكن من ضبط 4 من مراقبي المحطة الذين كانت القواطع بعهدتهم، فضلا عن ضبط سجلات القواطع والزيارة وكل ما له مساس بالواقع. أعلنت قيادة شرطة الرصافة اعتقال 10 المطلوبين خلال تنفيذ ممارسة أمنية وحملة تفتيش استباقية في منطقة كم الأرمن ببغداد. وأضافت أن الحملة تهدف إلى تفتيش الدور السكنية وضبط كل ما هو مخالف للقانون والقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة، فضلا عن ضبط الأسلحة غير المرخصة وفرض الأمن والقانون في المنطقة. أخيرا، دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حكام الدول الإسلامية لا سيما دول غرب آسيا والخليج إلى معرفة مخططات أعداء الأمة الإسلامية بدقة والتعاون فيما بينهم في طريق الإصلاح. وأضاف أن من يثير الشقاق بين المسلمين يكون عونا للأعداء، داعيا إلى التفكير بعمق في التطورات الجارية في المنطقة. وقال لو كان المسلمون يدا واحدة لما حصل ما حصل للفلسطينيين. ختام هذه النشرة هذا تذكير بعناوينها. الزيدي مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس. في بانجور بالسبعة ونص الصبح
2: أغاني وأكثر
3: الرشيدة بأمان.

اتركنا حبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراسي.

يلا اسرع خلي ينصهر الجليد. معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ايدي كاني ومتوسد الوريد. انسى ظلم الوقت وش قد قاسي، مو بدي الشوق ما ينقص يزيد. لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

اسمك رددت يا معيد يلي رمشت قلعة وحراسي تعبت حروف وتعب ساع البريد وانت حبك صحوة وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي أنا بيك توحدت وانت الوحيد من نشم عطرك تطيب انفاسي من نشم عطرك

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك.
6: الله
5: نكتب شو يعني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. الزيدي: مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. مجتبى خميني أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فلاح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماعا مشتركا ضم وزير النفط والملاك المتقدم في الوزارة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء وممثلي عدد من الشركات المنفذة لمشروع عمود النفط الاستراتيجي البصرة حديثة في شخابور وحديثة بانياس. وأكد الزيدي خلال الاجتماع أن مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق لما يوفره من تمويع لمسارات التصدير وتعزيز للقدرة التصديرية وبما يخدم مصالح العراق الاقتصادية والتنموية حاضرا ومستقبلا. ذكر المكتب الإعلامي لوزير التربية في بيان أن امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية ستنطلق يوم السبت 26 من أيلول في تمام الساعة 7 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد داخل العراق وخارجه، وتشمل الدراسة العربية والأجنبية اللغة الإنجليزية والمناطق المشمولة بالدراستين الكردية والتركمانية. ووجهت الوزارة وفقا للبيان المديريات العامة للتربية في محافظات كافة بتعميم الجدول على المدارس وإبلاغ الطلبة بالمواعيد المعتمدة. ذكرت هيئة النزاهة في بيان أن فريقا من ملاكات مكتب تحقيق بابل تحرى عن معلومات تتعلق باختفاء 5 قواطع للمغذيات ذات أسعار باهظة في إحدى محطات الكهرباء بالمحافظة. وأضافت أن الفريق تمكن من ضبط 4 من مراقبي المحطة الذين كانت القواطع بعهدتهم، فضلا عن ضبط سجلات القواطع والزيارة وكل ما له مساس بالواقعة. أعلنت قيادة شرطة الرصافة اعتقال 10 المطلوبين خلال تنفيذ ممارسات أمنية وحملة تفتيش استباقية في منطقة كم الأرمن ببغداد. وأضافت أن الحملة تهدف إلى تفتيش الدور السكنية وضبط كل ما هو مخالف للقانون والقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة، فضلا عن ضبط الأسلحة غير المرخصة وفرض الأمن والقانون في المنطقة. دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حكام الدول الإسلامية لا سيما دول غرب آسيا والخليج إلى معرفة مخططات أعداء الأمة الإسلامية بدقة والتعاون فيما بينهم في طريق الصلاح. وأضاف أن من يثير الشقاق بين المسلمين يكون عونا للأعداء، داعيا إلى تفكير بعمق في التطورات الجارية في المنطقة. وقال: لو كان المسلمون يدا واحدة لما حصل ما حصل للفلسطينيين. ختم هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي: مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها الخامسه بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي مشروع خط أنابيب تصدير النفط الخام يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للعراق. الزيدي يسمي جمال الأسد مستشارا قانونيا لوزارة الداخلية. وزير الداخلية تقليم كردستان يعلن توقيع مذكرة تفاهم لاستحصال الغرامات المرورية بشكل متبادل مع بغداد. النزاهة تضبط 4 موظفين على خلفية اختفاء قواطع مغذيات كبيرة باهظة الثمن في كهرباء بابل. وزارة التربية تعلن جدول امتحانات الدور الخاص للدراستين المتوسطة والإعدادية. اعتقال عشرات المتهمين بقضايا مختلفة خلال حملة تفتيش في بغداد. مجتبى خامنئي أوصي حكام الدول الإسلامية بمعرفة مخططات الأعداء والتعاون في طريق الإصلاح. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي في حماس بمنطقة دير البلح في قطاع غزة. ارتفاع حصيلة فيضانات النيبال إلى 734 قتيلاً و2498 مفقوداً. طقس العراق تصاعد الغبار ودرجات حرارة 30 في 9 محافظات غدا. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدية.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: ويسان دراسة صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وبلادي.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
2: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساءً

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: صوت الحبة
1: صوت الحبة
0: صار أقرب أقرب. إذاعة الرشيد اليعاك وين تروح؟ حمل تطبيق رشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني، جودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: FM المود.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: بعد ما صير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر. من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.
5: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: اليوم شنو مودك؟
1: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: بس حلف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
3: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
5: ساعدوني.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك.
8: الله
7: نتمشي ويانا
9: اسمعها.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيمن الأبيض رافقني الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأحباب ولكل الأصدقاء وإلى جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211-4115. اليوم راح نحكي موضوع كلش حلو كلش مهم، منتشرة بالآونة الأخيرة. أكو فد مسألة اللي يصنعون محتوى، اللي يعني يروحون يسافرون بأوروبا في كل البلدان، الصين، آسيا، أي كان، ويبدي هنا إن هو يسوي مقارنات بين بلده وبين البلد اللي هو بي. ناس قالت إيه طبعا من الضيم اللي شايفه، من التعب، من الحياة الصعبة، من إلى آخره، بدون ذكر البلدان، ما دعش عن بلد معين ولا البلد اللي هو جاي من عنده. يعني قد يكون هو هندي فيسوي مقارنة شلون الصين بالهند. أوكي، ناس قالت هذا خطأ، انه انت تكون ناقم على الحياة وعلى وناس قالت انه انت لازم تحكي بشكل انه نتمنى انه مثلا يصير عندنا كهرباء مثل هذا البلد، نتمنى يصير عندنا شوارع مثل هذا البلد. وبمناسبة الكهرباء شلون هسه شنو صاير مال المولدات منطقة العظمية، صاير اطفاء كامل من اهل المولدات. يعني ما ادري، يعني ابو المولدة مع احترامي للناس الطيبة ولأهل المولدات الزينين، بس ابو المولدة ما اعرف شنو يعني السلطة اللي عندك انه انت تعاند، يعاند الدنيا كلها. انا برنامجي مو سياسي، بس دا نحكي حال المجتمع. زين انت ابو المولد، انت قاعد تاخذ فلوس من عندنا، شنو ما تشغل مولده، شنو

0: عندك عادي، شنو عندك الطفي طبيعي الموضوع، شنو الفيلم، شنو ذنب الناس، شنو ذنب العالم، شنو ذنب هل. يعني هاي واحدة من الأشياء أنا استغرب، واحد عنده مولدة الله رزقك وفتح لك باب رزق وبدأ يتسلط على العالم، لا ماكو يجي فيلم حبيبي. عندي اتصال له.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، شلونك إبراهيم؟
1: لا حبيبي.
0: شو ماكو أنت؟
1: أنا والله مين يعني ملتي بالشغل ودا أرجع متأخر.
0: زين.
1: رأساً تنام.
0: داي يوزع هدايا كله إيه.
1: إيه نعم، أحد قال لك لا تجي وما تحصل على الهدية تعال وتدلل.
0: لا شكراً، أنا الهدية طيها الغيري.
1: شو أنت أبو ود أقول لك تعال الهدية تعال خذ شنو بقى.
0: شنو بالهدية بقى إيش ده توزع حبيبي، إيش ده توزع هدايا حتى نفتهم.
1: لا أستعد هاي عجب ما أقدر أقوله.
0: شنو
1: يعني ولين راح أحكي أنا ودا أسوي دعاية.
0: لا لا لا هو
1: أكو خدمات
0: يعني شنو مثلا الهدية مثلا إيش تشمل، يعني قول مثلا أنا أنطي مثلا علبة ما زيت عادي بس لا تقول اسم الزيت.
1: ماشي حبيبي، هو عبارة عن كيس مال هدايا خاصة بشركتنا.
0: زين.
1: يحتوي على كوب.
0: زين.
1: أحد الماركات مال سيارات.
0: زين.
1: معطر مال سيارة.
0: حلو.
1: باكيت كلينس مال سيارة.
0: هم حلو.
1: واسمه هاي اللي تحميك من الشمس السيلفر هاي اللي تنحط على
0: هذا أي مثل الرفلكتر. ايه
1: اي عاشدين هاي تمام، بالاضافه الى خصومات قويه. واحد الخدمات اسف على حق اذكره لانه تتحذرون من هذا الموضوع، تريد يزورني صفحتي موجوده.
0: لا لا لا ما يحتاج يعني مثلا تقول اسم مثلا يعني مثلا عندكم خدمه تغسل السياره.
1: ان شاء الله قيد الانشاء او اقل الشهر ان شاء الله تكون متواجده ان شاء الله. فرع كم ساره موجود، بس هذا الفرع الجديد احد خدمات غسل السياره بس بعدها ننشئها، يعني نسوي شيء قشي مرتب.
0: الله يوفقك.
1: الله يبارك فيك. الله يرضى
0: عليك. ابراهيم
1: والله مهم تعبان، حسوني راجع ولابس قاطر من الصبح، وقبل شويه اخويا نزعته.
0: زين.
1: وتفاجئ المره صافنا ها عين شبيك، كان نقول خلصنا غاز
0: خطيه ست يعني
1: شلون لا لا راح اخذها وين نسوي نروح نجيب دبه غاز نجي.
0: زين
1: قول لي
0: شلون اكو غاز بهالليل هسه وين تلقى، شنو طوارئ هو شنو؟
1: لا استاذي لا لا مو هاي دبرناها واسطات وكذا وهاي اللي دبرت.
0: زين انا اسالك اللي يسوون محتوى بغير بلدان ويطلع يسوي مقارنة كلش نعم. يعني مختلفة، أنت ويا هذا نعم. الشخص اللي يسوي مقارنة ولا ضده؟
1: إي لا لا ويا
0: ويا
1: ويا تعرف ليش ويا؟
0: بس زمو مرات
1: تعرف ليش ويا؟
0: بس زمو مرات المقارنة سيء، يعني مرات تصير يعني مرات أكو شيء يقارن.
1: مو أنت تعرفني صريح وموضوعك صريح وأنت صريح، بس أنت مع احترامي إليك لا تزعل عندي تحاول تجمع الموضوع، طبعا ها من مهنيتك ومن حبك لبلدك وكذا، انا محترم هذا الموضوع.
0: انا ما جايب طاري بلدي، انا دا احكي مثلا مقارنه بين الهند والصين
1: على راسي.
0: هي انا
1: على راسي.
0: اي مقارنه للبلد، لا بالعكس انا بلدي اشوف احلى بلد، انا ما لي علاقه، بس انا اقصد مثلا الهند ماشي. والصين يا بليش الكهرباء، ليش الكهرباء طافيه بالهند وبالصين عادي عندهم كهرباء من ال 83؟
1: زين
0: يضحك
1: زين ماشي.
0: اي
1: انا ذيك المره ويا صديقي بزياره احد الشركات الهيدي العامله.
0: زين
1: طبعا في واحده من مناطق بغداد اللي هي اليرموك اللي بيها كهرباء خصخصت.
0: طيب
1: اتفاجئ بانه الشركه اللي طبيناها عندهم مولده مو مشغليها.
0: زين
1: تعرف جبنا كلام وكذا وهذا الموضوع الطبيعي، صارفين على المولده 3 ملايين. يا انت مو كهرباء خصخصه؟ قال والله قاعد تطفي. زين ماشي
0: زين
1: ما شاء الله مو شهر صاير هاي درجه. اي
0: زين
1: فطبت واحده من العاملات اللي هي جنسيه اثيوبيه تجربتها بين الهند والصين، اللي هن طبعا بلدان متقدمه تعتبر من بلدان اسيا وبالعالم.
0: طيب
1: كانت تقول هاي شنو طيب انت تحكي عربي مكسر.
0: اي
1: هاي شنو الكهرباء انتو هاي وين راح توصلون بعد؟ قلت لها ليش انتوا باثيوبيا عندكم كهرباء؟

0: والله مهم الأسبوع النظرة اللي ضاعت ليها والله كرهت روحي.
1: إيش قالت لك؟ والله قالت لك بلاثي وبيعدك لو داينك مو يضحك.
0: قالت لي هيك فرتيني هلو هلو كهرباء، أصلا إحنا عندنا كهرباء وكل شيء موجود أحسن من عندكم. قلت لها والله عمي حقك، والله عمي تستاهلون وألف عافية. أثيوبيا أستاذي اللي أيدي عاملة تيجي من
1: أثيوبيا، أثيوبيا عدها سدود وعدها دنيا وعدها
0: شلون؟
1: عدها سدود ويا ويا على ال... على النيل ويا مصر وما أثيوبيا.
0: هي لا شيء.
1: أنا ما أحكي أنا بلدي أنا واحد، أنا دا أحكي الهند، دا أحكي الصين، بلدان بعيدة.
0: أجي لا آسف، هذول ما يتقارنون، هذول أصلاً يعني عايشين إيجابيات بسبب.
1: شون إيجابيات الهند؟ الهند بيها فقور، بيها مجادي، شون؟ أنا دا أحكي اليوم
0: مثلاً. أو كل بلد. أنت تدري الهند تعتبر من الدول المتطلبة
1: نوعية. عفية عليك إبراهيم، أنت هنا إيش تقول؟ كل بلد بيه إيجابيات وبيه سلبيات، أنت مال تطلع وتروح لغير دولة وتنطي بس السلبيات عن بلدك، هذا أنا اللي أقول عليه خطأ.
0: زي مهمة ما أشيل أروح على الهند والصين، ما يخالف أروح لسليمانية؟
1: شكو بسليمانية؟
0: حلو، أنا رحت 3 أيام بسليمانية.
1: أي
0: وهذا الله فوق جاي، وهذا الله فوق جاي، وهذا الله فوق جاي. أريد لي أشوف لي حشة سامة تكرمون حيوان اسمه الدبانة، والله ماكو، والدنيا حارة. وين بشلال بخضار بتبريد؟ أريد لي دبانة، اشتاقيت للدبانة، أريد أشوفه ماكو. أريد أشوف أبو دراجة.
1: سهلة هاي مال تشتاق للذبان يا إبراهيم، رقية وكسرها وعوفها يصير بيها ذبانة.
0: لا مالد تمام، مو أنت تعرف كلامي إلى أبعاد كل شوية وأنت فاهمها.
1: زين
0: أنا دا أقول اللي يريد يصير نظيف واللي يريد يلتزم بالنظام ما يحتاج لا دولة.
1: هاي اي هاي مو احنا دائما اقول ابراهيم انا خما اوقف ابراهيم حبيبي انا خما او دائما اقول صار لي سنين خما احنا نوقف شرطي على كل باب بيت، هاي مساله مجتمع يا ابن الحلال.
0: انت وقف شرطي انت شرطي بينك وبين نفسك،
1: عافية عليك، هذا لقصه مساله مجتمع.
0: هاي صديقي ما مشكله مناشده صغيره قبل ما اروح. انا كابراهيم شخصيا رضيت بسوء الاخلاق ورضيت بتردي الخدمات بالبلد، بس السياق بالعراق صايرة موضوع يعني
1: والله لا. انت حتى رجال المرور مسوين برامج على الموضوع، ما يفيد، يحتاج رادع قوي.
0: يعني هذا ابو الدراجة اللي ما يشغل لايت لا الظاهرة كثرانة شون كورونا.
1: شنو طفل بعد ذاك اليوم واحد هذا ابو خباطه بعده هو كله ما بي 17 سنه 18 سنه
0: هسه يطارح وياي دراجه شحن العتب مو عليه. هاك هذا واحد ابو دراجه دليفري بصفي، اثنين ما مشغلين لايت
1: يجيبون ويحجزوهم، ما يفيد. حطوا الكاميرات، حطوا دنيا، حطوا كذا، هو عاجبه يخالف. اخذها من عندي هاي الحكي.
0: نعم
1: هو عاجبه يخالف، هو عاجبه أسات رايح الملعب مباراة جماهيرية. يلا عموري بالله. اي
0: اكو مسلسل
1: سياراتنا ما بيها صوت. اي اثنيناتنا سياراتنا خمسة ما بيها صوت.
0: ايام قبل التمثيلية مال سينما مال ستنا ملطاها اللي فرحمة على روحها
1: الله يرحمها
0: بالسينما يقول له انا ماخذ راحتي وفلوسي، شو يقول له رجل أمل طه بالمسلسل؟ يقول له أخذ راحتك بحدود الأدب وبحدود الذوق العام.
1: أي صح،
0: هاي مسلسلة قديمة، ما كان أكو انترنيت ولا كانت أكو شاشات ولا كانت
1: الألي. زين سؤال
0: الملون بس السقراطي يجيبوه.
1: إبراهيم ليش أنت هسه ما مسوي سيارتك به هذا الصوت العالي لو آني لو عموري؟ ليش وانت خب تشتغل بالسيارات واني كل الشخص احب بالسيارات، ليش انا ما مسوي صوت عالي وما ادري شنو؟ ليش
0: انا شغل لك كاميرا بعد شلون مشغل عالي؟ موضوع ساعة الخلاني خاف اساني داش اسوق بيها جبه والله العظيم جبه اكل سدابا. المهم انا وصلت مرحله والله العظيم خلي احكي فيها على الهواء، وانا ترى مو انسان سيلفي ولا طولت على اعذرني بس اكو قلبي وايح احكي والله موضوعك مهم. رحت لابوي الله يرحمه ذيك الجمعه
1: الله يرحمه ان شاء الله،
0: موقفين مرت فيهم وصفنت عليها قلت له الف رحمه على روحك ونيالك على هالنومه اتمنى بصفك اني.
1: والله يا
0: طيبه جايتك
1: الله يرحمه.
0: ولا فورتيه ولا كهرباء ولا هم ولا كذا.
1: طيب
0: طلعت تكرمون تكرمون تكرمون شفت كلب يمشي. قلت له والله عم نيالك لا شايل هم شارع لا شايل هم كهرباء لا ازدحامات بابا علي يمكن فريده. قال بابا دروح انا بحالك الدنيا حاره. زين احنا وصلنا الى مرحله ابسط الحقوق اذا نشوفها نفرح اذا قبلت شارع نفرح. فانت ما تقارن الهند بالصين لا استاذي هذول بلدان تحب بلدها ناس تحب تحب تحب مصيرها تحب تحب كل شيء ببلدها تحب تخلي بلدها انت تذكره بخير. هذا الفرق هاي.
1: لا هو هو هو اكو اكو شريحه بالمجتمع هسه عمور حكايته صح. شريحه بالمجتمع هو يحب بلده مو ما يحبه بالعكس يحب بلده بس هو يحب يخالف يحب يخربط يحب يسوي مشاكل.
0: مستحيل
1: والله يحب يسوي عرايك اطلاب يحب يحب يعني.
0: لا لا زين ليش ما يخالف نفسه ليش ما يلبس القميص عكس ليش ما يخلي تليفونه بلا شحن جهلة سوى حدة تليفونه بلا شحن حجيت من يصير
1: لا لا لا ترى ترى ترى أكو ناس أكو ناس ترى ببيوتها غير كوارث والله كوارث. أكو واحد ذاك يوم دا يحكي لي عنه بحالة يعني حالة نفسية خطية الله يشافي شكو العفو العفو شكو مخلفات بالشارع هسا ما يعني شكو مخلفات بالشارع شاف له تنكة متروكة حديدة شاف له خشبة يجيب وينبحث ولده والله العظيم هاي هاي نقلا عن واحد من اخوتنا واصدقائنا مثل وجهك طيب يجيب ويحط فوق السطح. قال له ولا عمي يعني يعني مخلفات المنطقه دي يشيلها وياخذها حالبي. شاف مثلا واحد شامر زجاجه مال عطر فارغه اخذها والله يجي يوم احتاجها. شاف برغي والله حالات
0: شايف قلبي تقبل احكيها.
1: والله اقول لك
0: احنا بلدنا احنا وضعنا العام والبشريه اللي هنا
1: مو الكل
0: الاحكام عرفيه
1: مو الكل مو الكل
0: والله.
1: انا اشكرك و...
0: على راسي
1: ونورت
0: تحياتي اخواني. ترى نوهت على رايي وما له علاقه الرشيد ولا نصر الدمر ولا مهم انا راي ابراهيم خليل
1: حبيبي حبيبي حبيبي
0: على راسي.
1: هلا وقلبي هلا وبروح
0: ارجو المعذره اذا بدر مني شيء حلو حبيبي
1: حبيبي
0: هلا مهم ونورت.

0: تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا تواصلوا يعني على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-00-114-115-078-02-116-117. وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وإلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، يقدرون يتواصلون ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، هو يكون صانعين للمحتوى أنه يطلع من يسوي مقارنة، سوي مقارنة ما به شيء، بس سوي المقارنة أنه يقول يا أبا أنا أتمنى أنا كذا، بس ما تنقل كل السلبيات، لأن بلدك بهواية إيجابيات. يعني أنت البلد اللي رايح له، أنت مثلا على سبيل المثال أنت رايح لأمريكا، رايح لكندا، زين، هذه البلدان بكل تفاصيلها عندهم سلبيات، عندهم مشاكل، عندهم هواية أمور. يعني أحمد الشقيري يعني سوى سلسلة خواطر قبل لا يطلع اليوتيوب، وقبل لا تنتشر السوشيال ميديا وإلى آخره. من سوى المقارنات، المقارنات سواها صحيحة، والمقارنات بين أن واحد دا يقوم تقويم للبلدان العربية في وقتها، يعني سوى مقارنة بين دول هواية، وراح واحدة من السلسلة، واحدة من الحلقات من الأجزاء اللي سواها، أكو في أمريكا، أكو عندهم راح على الهوملس، أكو عندهم حالات الانتحار، هواي تفاصيل، مو شرط أنه أمريكا أو كندا أو أي كان أي بلد، يعني راح هواي سوى مقارنات. انت مو مال انه انت بس تنطي الشيء السلبي، مو مال انت تنطي الشيء السلبي، بالتالي ليش ان هذا هم يبقى بلدك؟ يعني انت هنا راح تخلي الناس انه بس انه هي كأنه مستاء. اكو ايجابيات واكو سلبيات في كل بلد، في كل بلد بالايجابيات وبي ايش قد اكو حالات اكتئاب برا بالخارج، بهواي دول شو قدكوا حق زين، اي صح زين، اي يا ربوي، اي اي يعني صاحب عموري في احد البلدان الاسكندنافية في فنلندا انه هو انتحر، والولد هو من جنسية عربية، هواية تفاصيل. صح هو كل شيء متوفر، بس اكو اشياء، اكو هواية تفاصيل، فهو مو كل شيء انه انت والله اي جنة بلا وادم ما تراد، اي صح، او جنة بلا ناس ما تنداد، صحيح. فهواي اكو مقارنات، لكن انت تقدر اليوم تقدر تقارن فلانشي بفلانشي بفلانشي. كل البلدان بيها فقور وبيها مستوى عيش كريم وبيها مستويات. انقد حالة للتقويم، عد اتصال له.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام يا هلا.

0: الكبير.
1: يا حبيبي العفو،
0: كل الحب والاحترام لك ولشخصك خام الإعلامي الراقي.
1: حبيبي
0: صراحة أنا من متابعيك صار فترة طويلة، يعني يوم التقيت بهوار ودائما كانت عندك برنامج كلش راقي.
1: أشكرك. من وياي؟
0: أنا مشترك، مشترك دائما أشترك في قناة الرشيد فيها سلطان برنامج عطاري، بس تعتبر جديد وياك نقول
1: هلا بيك أنت وسلطان وكل الكادر.
0: الله يخليك رحم الله بك. أنا صدام أبو مصطفى أخوي.
1: حبيبي أبو مصطفى شونك؟
0: حبيبك النبي ان شاء الله، الله يحميك طول عمرك.
1: الله يسلمك، هلا بيك ابو مصطفى.
0: صراحه انا دائما بالسياره اسمع طرح مالك، احاول اشارك بس سبحان الله ما يصير مجال عندي.
1: حبيبي انت
0: طرحك حلو وطرحك واقعي وما بيفت شيء من الخيال.
1: اشكرك والله حبيبي انت.
0: الله يخليك والله. انا تابعتك وسمعت انه طرح مالك على صناع المحتوى
1: اي
0: والله يعني كل ما أرجع وأقول دائما الاستقرار يولد نظام لكل الشعوب.
1: عفي عليك.
0: يعني أنا اليوم مثلا نتحكي وأنا بالنسبة لي ما أتحكي واقعي
1: زين
0: كان واقعي جماعات شاسة شون غير حملة ما القطع كهرباء المواجدات يعني منطقة شغاية كل هذا واقعنا.
1: التحالي في أي منطقة حاليا؟
0: أنا بالدورة بالصحة صراحة بالشفاط.
1: انقطعت الكهرباء لو لا؟
0: لا هو المولدات قطعوا يعني قاد ما عندهم صراحة، ولو إحنا ما نريد نأول الموضوع لهذه المواضيع، بس أريد أنا أريد أعقب على موضوعك. يعني من حكيت على ال ال ال ال الرائع المقدم برنامج خواطر أحمد الشخيري،
1: أي
0: يعني الصراحة أنا تابعت هذا البرنامج أكثر من موسم، شفت الرجل تدرب أكثر بلدان العالم، طلع الشيء الإيجابي الموجود. احنا موجود الحمد لله إيجابي بمجتمعنا وموجود سلبي، واحنا نسأل الله سبحانه وتعالى نخلص من هذا السلبي إن شاء الله.
1: إن شاء الله والله.
0: اي والله
1: زين
0: أخوي العزيز احنا احنا يعني ارجع واقول لك احنا من الثمانين حرب لحد هذا يومنا، ان كانت حرب فعلية او كانت حرب اقتصادية
1: زين،
0: فبلدنا ما مستقر صراحة.
1: صحيح.
0: وهذا نظام المؤامرات اللي عايشين بيه، احنا خلينا نكون واقعيين. يعني انا احكي لك واقع، ما اريد اني اجامل يعني هاي امانه. اليوم الكلام اللي يطلع من داخلنا والناس ده تسمعه هذا باصر عقب احنا محاسبين امام الله سبحانه وتعالى.
1: طيب
0: اي فان شاء الله اذا صارك استقرار عندنا
1: زين. انا لو انطيتك كاميرا ورحت انت في أي. احد البلدان الحلوه ونقلت أي. ردت منك شغلتين ايجابيه عن
0: قول.
1: عن بلدك او عن البلد اللي رايح له، ايش تنطي الايجابيات؟
0: تريد بلدي اول مره اجاوبك البلد البره؟
1: لا اكيد اول شيء بلدنا، لان البلدان البره بلدنا. بيها هواي تفاصيل ايجابيه.
0: تمام. احنا بلدنا شعب قلب طيب
1: حلو
0: ومسامح
1: وكريم
0: أمانة. هذا الكرم هاي صفة موجودة بين احنا للعراق
1: زين.
0: والدليل على ذلك دي نشوف احنا الإماراتي من يجي والأردني والسوري صناع المحتوى ذول المرموقين من دي يجي دي ينبهر
1: صح،
0: يسمع شكل ويشوف شكل
1: صحيح.
0: هاي وحدة بلدان

0: كنت انت مسؤول بالدولة، شلون تحاسبه؟
1: اول حل اسوي افعل نظام الكاميرات والغرامات الصارمة على كل مخالف، يعني اكون واقع وياك، يعني صراحة اغرم غرامة
0: هذا مو مخالف،
1: تكسر ظهره،
0: هذا مو مخالف، هذا مجرم.
1: او احنا ترى اول هسه اليوم احنا عندنا قاعدة، كل انسان يطلع من هاي القاعدة يعتبر شواك،
0: زين
1: مخالف، صح لو مو صح؟
0: صح،
1: حتى الله سبحانه وتعالى خلى عندنا سياسة ترهيب وترحيب،
0: صح،
1: خلى لك نار جهنم 300 سنة يطبخ بيها، المن عادها للناس اللي تخالف وتشرك،
0: طيب،
1: وزرع لك جنة عادها للمتقين، خلاها للناس اللي كل شيء احنا لازم اكو نظام وعقاب وسام.
0: هذا هاي اكو فد حالة ظهرت، يعني هو يعني هسه مثلا باليابان
1: تمام،
0: سوى مقارنة بوكته، هو الشقيري سوى مقارنة
1: زين،
0: وشوف الحلقات، حلقة اليابان راح
1: كلها شايفة،
0: كلها شايفة، من راحوا للملعب، راحوا للملعب ولزم سرة
1: تمام،
0: خلى بطل قال انا هسه اروح واجي ما اعرف وين يروح، خلى البطل كان هو هذا الشخص، بطل مال مي
1: تمام،
0: ما حد اجى، ما حد عابر هذا البطل مالته،
1: ما حد عابر
0: هذا، يعني هذا
1: ليش؟ تدري ليش؟
0: ليش؟
1: هذا ناس بنف اساس، شوف انا كانوا يجون ناس عندي مفكرين ومثقفين يجون بالمحل يقعدون يمي
0: زين،
1: يقول النقاد الانجليز من انضربت اليابان وهيروشيما القنبله النوويه صار عندهم حطام كلش فظيع،
0: صحيح،
1: بنيتهم التحتيه انتهت، فايش قالوا؟ لا يمكن ان ينبت من تحت هذا الحطام نبته
0: زين،
1: المسؤولين اليابانيين سمعوا هذا شلون قهروا وزرعوا وبنوا اساس صح،
0: صحيح،
1: انا اليوم بالمدرسه انا من اتابع، واليوم انا ارجع واقول لك والله العظيم والله العظيم، وانا اعتبر خاف طولت عليك،
0: لا بالعكس لك كل الوقت،
1: والله العظيم تريد تعد مجتمع صح، الام هي تعد مجتمع صح،
0: اتفق
1: وياك، اذا مره بتأوادم وتحاسب ابنها وبتها وحتى الرجال تحاول قدر الامكان اذا نعوج الصلحه والله العظيم راح ننصلح،
0: صحيح،
1: ثق واعتقد بالله، لأن الأمة مدرستنا أنا أعددتها شعبا كامل العراقي،
0: صحيح،
1: وأتمنى أنا هذا الكلام مو أرد أبيض

متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب. أنا أفرح بهاي الإشادة حقيقة. خليكم ويانا على 0964770011 4115. نذكر بالموضوع، لو أنطيك كاميرا وتروح إلى بلد آخر، شنو المقارنة تنقلها عن بلدك وعن البلد اللي أنت رايح له؟ خليكم ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء لكل الأحباب جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770114115. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، لو أنا انطيتك كاميرا وهذه الكاميرا أخذتها ورحت إلى بلد، إلى بلد ما، شو راح تنقل صورة عن هذا البلد وعن بلدك؟ شو راح تقارن؟ أنا أنقر اليوم أنه بس واحد ينقل صورة سلبية عن بلده، جديات والله. أنت تقدر يعني تقوم، لكن هذا البلد مو بس سواد، بي أشياء حلوة، بي أشياء إيجابية، بي ترابط اجتماعي، بي كرم، بي كل شيء، بي خير. أنا ما دحكي بس عن بلدي، دحكي على كل البلدان. كل البلدان ترى بيها الصالح والطالح، وبيها الحرام، وبيها المجرم، وبيها الفاسد، وبيها المرتشي، وبيها كلها، يعني إلا ما رحم ربي، يعني إلا أكو يعني جوز ما أعرف، أكو بلدان ما بيها جريمة، يجوز يعني ما أدري، جوز سويسرا ما بيها جريمة، ما أعرف، نرويج مثلا ممكن، بلدان صغيرة. بعدين اليابان اللي هسه احنا شقد نحكي بيها، اليابان دائما تضرب الأمثلة عن اليابان. اليابان عندهم نسب وحالات من الانتحار ومحار ومعدلات بالانتحار لا تعد ولا تحصى، وعندهم حالات مخيفة. أنا مو داحش، بالعكس اليابان بلد عظيم، بس عندهم جانب سلبي. يعني ذيك مرة واحد من الرحالة طلع موضوع عندهم ناس هالقد ما متعمقين بعالم الإلكترونيات، إنه ناس داخلة بالغرفة مالتها وما طالع من عندها لسنين، يعني يتواصلون اثنين يتواصلون وما حد يشوف الأخ، بس واحد يحب الأخ على التواصل الاجتماعي لسنوات، وكل واحد قابل إنه ما يقبل يشوف الأخ حتى يبقى محافظ على نفس الصورة ونفس فأكو حالات سلبية، وأكو هواي تفاصيل، وأكو هواي. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: محمد من كندا.
1: كمان أستاذ مهيمن،
0: شونك محمد، أخبارك؟
1: والله مشتاقين. أنت أخبارك؟
0: والله أنا أكثر.
1: عموري شونه؟
0: عموري خوش، عموري والله
1: شدوا القلبه. دزيت له فيديو ما شافه.
0: دز لك فيديو يقول هسه راح اشوفه.
1: ايه
0: شلونك عموري؟ والله تيهتني محمد. شلونك محمد؟
1: قد ما تحبه. اوف اوف اوف يا المحبه
0: يا قلبي انت يا عموري. هذا
1: انا زين الحمد لله،
0: زين،
1: امورنا طيبه.
0: اي
1: نعمه من الله.
0: سمعت الموضوع؟
1: طبعا.
0: زين، شنو رأيك بالموضوع؟
1: الموضوع رهيب، انت كل مواضيعك يعني رهيبة
0: حبيبي انت والله.
1: اي والله حقيقة واحدة.
0: والله اشكرك.
1: انا قلت لك انا اكثر شيء احب اسمع لك، ما احب اشارك، ان اشارك اخرب هذا المود اللي انت ماشي.
0: لا بالعكس، انا احب مشاركتك.
1: صدق؟
0: والله هاي خاف يعني ما حد قال لك اياها.
1: اها،
0: اي والله العظيم يعني احب مشاركتك جد
1: والله.
0: يعني
1: والله هاي شهاده اعتز بيها.
0: لا جديات، لان سوالفك حلوه وتحكي عفويه،
1: بس الشاقه واضحك.
0: لا بالعكس. شنو
1: مرات ضوجك؟
0: لا بقى احنا اخوه.
1: شلون هالبامي؟ لا البامي والباني. دريت تدري بيك تحبها.
0: ايش طبعا.
1: ايه رهيبه هي.
0: محمد، شنو الشيء السلبي اللي ممكن تنقله وشيء الإيجابي ممكن، أو شيء إنه بي تقويم لبلدك.
1: أنا بلدي أحلى شيء يعني، حتى من أجيت هي الجاية الوحيدة الأخيرة اللي جيتها من قلت، عندنا التاريخ، تاريخنا رهيب مشرف.
0: زين أكيد طبعا.
1: إيه يعني هاي يعني عندنا بنايات بالعراق أقدم من كندا.
0: حلو.
1: هاي مثلا عندك شارع المتنبي الرشيد، بابل.
0: زين
1: هواي اخذت صور بصعد فتره، وصلت لمدينه بابل الاثريه.
0: طبعا انت تحكي عن عن عن حضاره.
1: ايه

0: يعني هاي الشغلات تبهر وتباهي بيها
1: زين.
0: وهاي تبقى عاد الشغلات السلبية اللي أحاول أخفيها، يعني مثلا هاي التجاوزات مال البناء، العشوائية بالبناء، ذن الشغلات اللي هي قدام عينك تشوفها. أنا ما أقدر أدخل بعمق النظام مش صاير، أنا لازم أعيش
1: زين
0: حتى أحس بيها.
1: حلو.
0: إيه أنا هذا اللي شفته.
1: زين أنت داز العمر فيديو لقاء تيسير على الشرقية.
0: ايه حلو ذكرته. يشبه ما اعرف اكو فتشي رافط بينه.
1: ايه طبعا شو ما يشبه.
0: ايه يشبه، انا شفته سن صوت الحركات قلت هذا عموري هذا.
1: يا حبيبي انت الدم يحن.
0: صح الدم يحن.
1: شنو السلبيات بالبلد اللي انت قاعد بيها؟
0: أني أيه؟ تدري أستاذ مهيمن قبل شوية تحكيت كل بلد أكو فوضى وأكو خارج عن القانون. تدري أكو مدينة مونتريال، مدينة معروفة اللي هي أنا قريب عليها.
1: زين.
0: عندك علم ورا ساعة 12 بالليل أكو شوارع وأزقة الشرطة تخاف تدخل لها وتحذر المواطنين ما يروحوا لها.
1: هيجي
0: والله أنا أحكي لك شيء شايفه بعيني ولامسه، يعني أعرفه حقيقة الحق المعرفة. بي ناس تتعاطى وبي ناس الهومليس اللي يعني طب مئة من
1: عالم. اللي راح لهم جو حطابك وشارع راح بي جو حطاب، ذول المنحنين بسبب المواد المخدرة.
0: بتورنتو ذاك بتورنتو. إيه لأنه إحنا هنا القانون يعني يسمح للتعاطي.
1: يا رب يسترك.
0: تعرف بي هذا يعني الدولة داعمة الموضوع، وأكو مراكز للدولة تبيع مثل اللي يبيع مثلا غاز ستيشن اللي يبيع جيجاير وعبعلج وهاي الأشياء، أكو مركز يبيع شو اسمه
1: زين
0: مواد مخدرة.
1: يا رب يسترك.
0: إيه الدولة داعمته هنا
1: يعني الحمد لله. إحنا بلدنا
0: طبعا
1: إحنا بنعمة إحنا بنعمة
0: بلدنا. إحنا شنو الحلو، قانون بلد العراق رابط ويا العادات والقيم والتقاليد.
1: زين
0: يعني هاي من رابطيها ويا القانون ومطبقيها رهيبة. وإحنا من أيام قلقامش عندنا القانون، يعني مو اليوم والبارحة، مو جديدين عليه
1: طبعا.
0: إيه
1: زين شنو الأشياء اللي تتمناها يعني بكندا تصير بالعراق؟
0: اللي والله هذا النظام القانون اللي هو النظام الصحي والتعليم. هنا أنا شفتهن إذا يعني التعليم، أنا مرة سألفت لك طريقة التعليم.
1: زين.
0: هاي القانون النظام التعليم إذا ينقل للعراق وين النظام الصحي؟ النظام الصحي هنا يعتمد على الطبيعة على الأكل. تدري اني جهالي من جو الدنيا لي هسه عدا ابر اللقاح ما ماخذين ابره
1: ما شاء الله
0: تقوي المناعه. لا هو حتى لو يتمرض فد مره
1: زين
0: اخر شيء فكرون بيه العمليه والابره وهاي الاشياء.
1: حلو.
0: نظام التعليم
1: زين شلون شبيه نظام التعليم بعد ايه
0: عرف شغله عرفتها من خلال يعني برامج الرشيد، موضوع السياقة.
1: السياقة
0: تدري هنا السياقة سنتين إلى ثلاث سنين يلا تقدر تاخذ الإجازة كاملة.
1: سنتين يلا تقدر. حلو.
0: إلى ثلاث سنين
1: غير نظام هذا.
0: أي والله يعني أول شيء عندك ست شهور تدرس
1: زين
0: تروح تمتحن ويطوك إجازة تسوقها لمدة سنة، عندك بس 4 نقاط ولازم سايق بصفك يسوق عنده خبرة ما تقل عن 6 مدري 8 سنين. بعدين ترجع تمتحن ويرجعون يطوك بس 4 نقاط لمدة سنة كاملة، بحيث يتباهون يحطون إعلانات إحنا 0 حوادث هاي السنة.
1: هيجي
0: إيه نظام السياقة. أوف كلش إجازة السوق هنا
1: مهمة
0: صعبة. ومهمه لانه بلد كبير التنقل بيه كلش مكلف يعني.
1: والله اكو سواق عندنا هنا مع الاسف يعني حرامات حتى نسميهم سواق.
0: والله انا عندي انا احد اصدقائي كلش عزيزين علي جاني خبر خطيه عائله كامله الى راحت بسبب حادث سير هاي قبل يومين.
1: الله يرحمه يا رب، الله يرحمهم.
0: أيوة ان شاء الله. اخته واطفال وزوج يعني
1: اللي احنا مو مساله القانون المروري اللي جاي يسوق هو يعني هو مشكله البعض. أيوة يعني بعض من الناس يعني اكو ناس سواق حلوين وحبابين.
0: ذني ثلاث شغلات ننقلهن للعراق. أيوة عالميه تصير
1: السوى زين. يعني بالضبط سعمور دي يحكي لي انه طلع اكو حادث انه ابو بيكب فقس عند البريك بدل ما يعني يثقل يعوف يشيل رجل من البنزين هو لا هو داس بنزين وطب البريك وطب بالتقاطع ضرب سيارتي.
0: استاذ مهيمن
1: ارتبك يجوز يعني
0: انا اقرا مرات اقرا دائما اتابع اخبار هاي على السوشيال ميديا مال حوادث مخمور ويسوق
1: يا كارثه. وللعلم عندنا قانون يعني جهازك وجهاز يخلوه مو عبالك يعني نفس الدول الاوروبيه.
0: ايه ادري اعرف هنا
1: نفس يبين يعني يسوي عمليه زفير ويعرف فيه وكذا. وذاك اليوم واحد من الناس اللي يعرفهم حق المعرفه يعني شايف الشرطي مال المرور انه هو مخمور او شايف ويا خمور وماخذه وموقفه وعلى حسب الاصول يعني مو هيك. اي وفريق عدي يعني هوايه يوقف في الشارع صح؟
0: اي هي هاي يعني
1: بس معاناه.
0: هو نظام التعليم يبدي شلون يصير الجهل يحب المدرسه والنظام الصحي ومال رخصه القياده شلون مسوين عليها ترخيص شلون يقدر ياخذها. هذين ثلاث شغلات صدق اتمنى انقلها للعراق.
1: أنا كلش فرحان باتصالك محمد حبيبي.
0: حبيبي استاذ مهم أنا الأكثر.
1: يا هلا أبو جاسم.
0: لك والعموري الذهب.
1: الله يسلمك تحيات عموري لك.
0: شكرا.
1: يا هلا.

0: عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا حبيبي يا هلا
1: اقصى محمد
0: يا قلبي.
1: شو صحتك اخبارك؟ مشتاقين جدا
0: يا حبيبي. من ويانا؟
1: طه.
0: هلا بيك طه. شلونك؟
1: شلونك حبيبي؟ شلون امورك؟
0: هلا بيك طه الورد.
1: الله يخليك. تحياتي لك ولجميع المستمعين
0: حبيبي طه
1: ولقناتكم الموقره.
0: الله يسلمك.
1: الله يخليك حبيبي. شلون امورك؟
0: قلبي طه حبيبي.
1: الله يسلمك. طبعا الموضوع اللي طرحته اليوم جدا جميل مثلك اكيد.
0: يسلمك حبيبي.
1: الله حبيبي. الله يخليك حبيبي يا طيب. بالنسبة للصورة اللي أنقلها
0: أراك
1: الحبيب في أي بلد من البلدان بالمرتبة الأولى أنقل غير العراقية.
0: الله عليك.
1: والله العظيم.
0: والله يعني أحييك. والله أحييك طه.
1: والله العظيم ما شفت بلد غيور مثلنا إذا كان الرجال والنساء.
0: حلو.
1: وبالنسبة للإيجابيات والسلبيات موجودة بكل بلد.
0: زين.
1: يعني دارس على بعض البلدان مثل ما تفضلت زنافي قبل شوي قلت اليابان بها انتحار. اليابان خو دولة متقدمة اسمها كوكب اليابان.
0: طبعا.
1: لكن اليابان من 10 الدول الأولى بالعالم اللي بها مافيات.
0: أها.
1: يعني نعم حال إيطاليا دول جنوب أمريكا ودول بين متقدمة بس من الدول الأولى والأظمى بالمافيات. فالروسيا روسيا جد متقدمة تكنولوجيا وعسكريا بيها سلبيات.
0: زين شنو الشيء اللي تتمنى يعني مثلا في أي بلد حلو عاجبك بلد تحبه أنت يعني ودائما تقول الله مثلا تضرب به المثل وتتمنى هاي التجربة مات الإيجابية تنقل لبلدك؟
1: والله بلدنا معتادة شغلات بسيطة جدا.
0: مثل
1: أول شغلة ستة أي بلد تدخل لأي بلد بالعالم أول ما تدخل لعينك وين تروح؟ تروح على الشوارع.
0: زين.
1: وتروح على النظام.
0: صحيح.
1: أنت بلدنا والله فد أمور فد بسيطة
0: فد سهلة
1: شارع مبلط
0: يحتاج إذا هو يشلع السياج الأمني لو ذاك اليوم يعني قبل فترة أنا يعني شايفه شوف عين والله شوف عين ولا أحد مسولف لي ولا ناقل لي فيديو ولا أي كان مباراة من المباريات خلي لهم كراسي والأمور حلوة وعلى حسب الأصول والله العظيم يشلعوها ويضحكون ويشمروها على الفريق أو على الحكم أو على مدري شنو
1: أمراض نفسية
0: يعني عاجبه يسوي هوسة عرفت الـ الـ الـ الـ هذا المقصد يعني هو الأمانة يعني هو مو حبا بالفريق أو فتشي لا هيك يعني
1: زي ما هسه احنا خافنا نحكي شغلة خاف العالم تزعل ترى التربية من البيت
0: لا طبعا هاي من تيم
1: والله التربية من البيت
0: اتفق وياك
1: يعني شلون بالله مثلا الدولة تجي لازم تعلمك تقول لك هذا ما تشلعه هذا توقي هذا الديمة ترى هواياك وامور تخصنا يعني تخص الشعب
0: اي مو انا هاي دائما اقولها اقول اخ ما يعني هي تخلي شرطي على كل باب بيت
1: هاي مشكلة يعني انت مثلا الطب في شارع تلقاه مبلط ونظيف بس مع احترامات للسامع ولجنابك تلقى به نفايات زين مثلا هو يعني الدولة جذبت النفايات هو من جذب النفايات وغير المواطن
0: صح
1: والله المواطن يذب النفايات هو من يذب النفايات بشارع من يذب وغير البشر يذبها
0: عفي عليك
1: بس هي التربية تبدأ من البيت زين هاي إن شاء الله. إن شاء الله الثانية قلنا أنه موضوع النظام هم ترجع له لازم أن بالبيت يعلموك أنه شنو الصح وشنو الخطأ بالإضافة للتربية بتكون بالمدارس
0: زين
1: بالجامعات يعني احنا ما نريد ننتقص من الجامعات والمدارس أمانة الله لكن يحتاج بعد انت دولة وبلد تريد تقومه لازم تضبط به التربية والنظام اللي هو وزارة العدل او القضاء انه من امن العقاب سال العذب ادنى اليوم
0: سالت
1: بعد سالت مهم فلازم واحد اول شيء الغيرة اللي بداخله انه ما يخرب مثل ما قلت يكسر الستول او مثلا يذب النفايات او يكسر لايت او جلوب وخليتها الدوله تضوي في مكان معين او مثلا لوحه حلوه او الى اخره. ترى هو كله بدينه.
0: اي ذاك اليوم شارع حيفا سعى مريد انا قاعد نسولف ذاك يوم شارع حيفا خلوه بيه مصاطب هسه جو يمشي العيهن ليش؟ ليش هلا؟
1: ليش؟
0: مصاطب حلوه ومرتبه ليش بس هي دفته؟ اي والله
1: على قولتك انا اخلي شرطي او رقيب على كل فرد
0: شلون يعني؟
1: مو صحيح
0: حقيقه ما اعرف
1: الحمد لله نسأل من الله سبحانه وتعالى ان يعم كل شيء حلو على هذا البلد
0: امين
1: حق محمد وال محمد واشكرك
0: انا اللي اشكرك
1: على طروحاتك الراقيه
0: حبيبي انت
1: وانا صدري امانه يعني استمع لك اتونس اكثر ما
0: حاضر. حبيبي انا هاي يعني هاي شهاده والله اعتز بيها انا كلش يعني
1: اتمنى التقي بجنابك المحترم
0: ان شاء الله واخليكم على راسي والله حبيبي
1: الله يسلمك يعزك ويحفظك
0: شكرا
1: شكرا جزيلا
0: شكرا لك حبيبي طه الورد
1: يا مرحبا
0: يا قلبي يا هلا بطه محمد دزلي رساله حلوه عجبتني ما ادري اقولها لا بس محمد من كندا انت في كل مشاركه من مشاركاتك بالبرنامج هي انا اعتبرها مشاركه حلوه وصارت هي ملح البرنامج وحتى عموري انا ويا عموري ردنا انه نخليك مقدم ويانا بعد شي تريد والله بالعكس فحمودي حبيبي مو بالله انت اخ وصديق وانا بالعكس انت ثيمه من ثيمه البرنامج انا اعتبرك للامانه انا اقول لك يا قدام الملأ و ايضا طه وايضا الولد وايضا كل الموجودين اللي يتواصلون ويانا هم ثيمه حلوه وعلى فكره انا اتفقد الـ الـ الـ يعني الاصدقاء انا ما اقول مستمع لان انتوا اصدقاء وتحيه للي يسمع ادمود من استراليا ما اعرف شنو اقول لك خاف راح بعاصفه اعصار شيء هسه انه بانكم تتابع اخبار استراليا ما ادري وين انه هو قاعد صدوق كذب الله يعطي الصحة والعافية تحية لإدمون تحية لكل المحبين دائما انقل الشغلة الإيجابية من هذا البلد اللي رايح له وقول أتمنى أنه هذا البلد يصير هذا الشيء يصير ببلدي نتمنى ليش قول لأن بلدنا هو بالتالي هو هويتنا هو أمنا وهو أبونا فأنا أتمنى دائما أبويا يكون بخير أنا أتمنى أبويا وأمي أحسن الناس ما أتمنى أنه 24 ساعة الناس تحكي عليهم هذا لقصده شكرا إلى كل من سمعنا إلى كل من تواصل مهم الأبيض كانوا ياكم بالإعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثائر نقول لكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل واشتد سواليفك شتل واشتد سواليفك شتل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

راديو الرشيد 24 ساعة.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جداً ما أحببت.

لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف أن البحر عميق جدا ما أبحرت، لو

كنت بدأ.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله. اعلن على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.